طبيب مود بيخشى تركيد ات يسون تقبل هاتقل عليك يشوف بيخشى يجا زي ما قوف بيخشى تركيد ات يسون.